Tak právě nám doznívá poslední skladba z alba Silver Surfer od švédského rapera Blada, track s názvem Scab. Čerstvá novinka. Blade je členem kolektivu nebo uskupení Drain Gang a častý spolupracovník Young Leana, dobrý kamarád Young Leana. No a teď si dáme rapera z palestinského Ramaláhu Shabjdeed, track s názvem Tak Tak z jeho alba Sindibad El Ward z roku 2019. بنتي كده حدا فيكو صور حدا شاف حدا صاف من الواقف ما بالدور لأنا فعلا جامعة ولا عمري كده بسم النور ما بالدور فج الدور ومركب بس أنا شوي لازم نروح بلاش يطلع ضايع عبط في إيدي حط سلاحك شمر طلق كبير وذراعك عيناي عيناي عيناي كواف كواف وكواف قشن طبقة طلقة الرعب أطلق